حينشن فمن بجل ومن بجل ومن بجل بجل بجل تتتتلا كلام راي تتن فاتا بخلبي علم العيس علمني

ثم على من حيث مسها مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أشقى سلام ربنا الكريم ورالي وسع بذوي العلاء ما احتاج زول أسقى من الشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا معنى المجيب داعي وأشتكي إليهما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرمين ثم بيمن رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم ولنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وابلنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان شري وأنزل العلم

0: وصف جميع المسلمين عاجلا ثم قيم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عظوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا ألا بلائك لضعف يظهروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى خدا لكنما تلصص الجوارح أفضهم ولأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم حب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين طرا لنا أقلاء فنكفى ضرا وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين الناصحين وجل جميع الناصحين الصادقين وجل جميع الصادقين الفائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم استداد نصبي واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تحاب ببلا شقاق وجل صغيرنا يواقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بآفية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحض وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآلي ما صحاب الكرما ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس معيلا زادوا له شفاء وفيلا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص أنتنا الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا يموت وهب
2: الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا يموت وهب الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا يموت وهب
1: نحمد الذي قد وأبى من يبوغ من الرسابة نسأل صلاة على رسول وعلي وسلم سيده يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني خير يا الله يا مجيب يا خير أجب دعائي إنني خير صلى لي النفس وشيطان المريض والخلق والأوى وسائر الشيء إليك سيري وإليك عادي تكرم البلاء تسليم عادي قبل ودع ما تقاوم عناية وقبني غرور
2: قبل ودع ما تقاوم عناية وقبني غرور بالمصطفى
1: وسلتي ليك يا أزبدا توكلي عليك أدم له خير صلاة وسلام ولجميع آل وسجي سام لك خذي وروائي وسام لك مبيدي ومقي وياب يا سر سعادي وإيادي وتوي بعد خراني وجده رجوتك المقامين في سفري يا أخي رجا وغني وسعي بك استعنت فأحلي يا مجين وكل من بك استعنى فمجين بك سجدت وأجرني يا مجين وكل من بك سجارة فأجرني
2: يا جامع العزيز

يا ذا الأمور وأمور المسلمين ودك ناسقا ومقرا كله قبل مواهب بيكون قدت في دار نلاقون دل أبيض فلسيت أيرا على الذي يهدي يا رب الورى أتوكم الزرن فكل أمدي وسلم على خليلك الذي نبيك دائم جاد معي والآل وسبيك بالوفاء نبيك دائم جاد معي والآل وسبيك بالوفاء نبيك دائم جاد معي والآل وسبيك بالوفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين وفي الله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وما محمد إلا رسول وجب أمر ربي الأسير على اتباع المصطفى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المصطفى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المصطفى الكريم مصليا عليه كل دار وعلي وتهديد الجار الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل الحمد لله على كون رسول محمد وسلتي الى الجليل محمد صلى عليه صلى جلال وعلي وتهديد خير الرجال اعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل بايت بخير مقامه فاخ مقامات الاولى صلى عليه من ادى وسلى مع الخطوط الكبر والاوجاعي في الشرك والنفاق والجهال دام دماؤه ودام عقله ودام خيره ودام سبته ارسل له رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالاخير لا تعلم النساء وما مثل النبي المنتقى نبي الالعاب لا تعلم ابدا له الجليل الا ما ماتي بسنه رسول لا تعلم ابدا له الجليل الا ما ماتي بسنه رسول ادخل بنفسي ادخل بنفسي ادخل بنفسي جاي بابل الورى صلب لي دخلت نفسي وجمع لي جاي بابل الورى صلب لي ربي علي صلي افضل صلاه وبارك له بالامر دخلني الى الايمان والاسلام ثم الى رساله الاثمان وجي الى يا ما يوافق ثواب وتفني بجاي كل تعب لو وللالي ولسحابا جبتي صلاة تنزل الإجابة لو وللآل ولسحابا جبتي صلاة تنزل الإجابة لو وللآل ولسحابا جبتي صلاة تنزل الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا ما بان وما ليس يزيد ألم أني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرمي وتلقي لم ينقص عادي جالب نيراني أو جايب الأرين بالغسران لم ينوني لرر نار دنيا واغتسم الباس بخير سريا ملكني ما لم يبيه أني وفاد لي بقاؤه بالمني ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمن ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمن ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمن كرم الكتاب من رباني ليك للجنان مسنباني ما ماتت قدنا نفوزا ولسوى يا سابوت الميزة إلى سوى النهر انتهاء موت نعن بوس كل بفوت لم يرقني مقدمات الموت وقد رفضت بالبقاء توتي

سفياني موت المغرب أبقاني الله ولي وجه الله كفاني الباقي ما مات كرمدا وببقائي سر أحمدا نفاءني ولم يلرني ولا يلرني كل ألي أولا دلاني لماني والمماتي بقاتي من الزمادي ألم لي بخوتي لي البيت راضي أرجل مرلي ألم لي بخوتي لي البيت راضي أرجل مرلي علمني بخوضي إلي البيت راضي أمد المالي لا شك في كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين لا شك في كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخي جاني ثمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخي جاني ثمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله يا لؤي مصاب ابليس بالجاي الحمد لله يا لؤي مصاب ابليس بالجاي إلهي في ليلنا وسماي كل ولي ختيار بنماي بارك لي بالأرقاد وسكون ربي لذي قرقاد لي قرب يكون.

يدعون ربي في الميء وفي المجادة والناس لاي كل زادة كتابتي تدور تهتلت بين الكرام يا عبد الدلوزي كتابتي

صلى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع حميم. أحمد ربي الحسين حمدا

صل على من جعل خير النبي فلدا حين أبونا جدلا بدينه وحسمي وسلم من يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسبياء إمامنا المعاصمين وسلم من يا

امين. وذلي من حل الامين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والخمين بزاسنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والاهيد من باستقامه يقود الى الجنان من همي. صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البصير والنصير بنقم ونعم. ذاك رسول راحتي وذاك رهب راحتي وذاك زلف ساعتي ذاك رسول الملعمين.

وهندك مهو جلي وهنده وفقمي يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك سلمي صل وسلم على من قد اجاب ببلا يوم ألست أولا قبل

بلا أذى أو ألم. صل على خير نبي خاض الورى بالأدب يا من كفاني وذبي بجاهه وسلمي. هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا كتب سما في حرب

birabil baqil khadim subhana man lam yanmi صلي وسلم سرمدا هل الذي خطردا بليلة خرولدا فيها مديم المأسم ليلة مولد النبي ليلة مهبر أبي ليلة مهبت أحبي وتهرسي تأبي

وصيرت كالعدم. وكان خلال صحبي سرا لأهل ريابي حنظم أخبار النبي ورجه بندمي قرد فيها بالنجوم.

من نور أفلق الورى ربي حليه سلمي بعد صلاة لا تسول بالأعلى وصعب العدول وبي جديد سبيل بلاهدا أو ألمي سلم.

بدرا بخير وعامي. فكل من أنفق في مولده المصرف مالا بخير صرف ولو بخدر درعمي. فإنه كمن حذر يوم هنين وسبار ويوم

عند الحجاب المبهمي. فكل من قد خلرا مولد أبل للورى محسما مبصرا بسكر أو

فمن دام الخير لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن هلا سيئن خرى مولد سيد الورى تبركا فسيرى.

أنت خائن يهتمي. هي مولد البصير يمل هي على والديور فيه جفاء لسدور لكل هاد ينتمي.

زمن وكان وعدي على تن يلهك بتبسمي. وهو جليل الخلب بياله مسرب بهم رد وأهدب وأنجل سور سمي. يفدر في أذن ابتزام كالبرق أوه بالخمام ولهكه يجل سلام كسرج في سلمي. ووجهه مدور وهو خميس أسحر وهو بحي أزمر مرتل تكلمي. فانما ذهبي في غدي المعذب وكان سبط الخصب منه سو سممي. كامل اذن ادحج واذنب مفلج.

والملوخة لم يرى ولن يرى في سيامي. أحمدنا رحمتنا، حامدنا نهمتنا، محمودنا فرحتنا، والجود مثري ديامي. إني أخاطب الجميل مسليا على الرسول، مسلما على الوصول بحسبي في كلمي. سلي على المدسر

خذ الإله وصحبه وسلمي صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ضفينا وآله وسلمي صل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير الرسول والنبي وصحبه وسلمي صل على باب نعيم ساق صراط المستقيم محمد خير لني

صلي على المعي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلا سبيل وآله وسلمي صلي على بحر البحور لجري داسا في سدور نافذ خا بدر البدور وصحبه وسلمي هو الذي خارج

للعيخ فلا من المخدمين من سلام الأجري عليهم مسي سجري لهم سقاق خمري به البقاء والخدم كان يذله الخمام يرى وراء وأمام وحيله كان تنام وقلبه لم ينمي.

المتهام في كف أفلل الأنام كتاب سبين بكلام مهجزة المخترم كلام اللبن قد أتى في عاب نس ثبتا حنين جز قد أتى في مهجزات المكرم كان يزور منزلا رلوان كي يبجل منها طيور مرسلا هلا سويت عظمي نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سنحدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين.

أرمي هم العزيز المانه يغني عن المدافه لكل هب قاته يطلب خير الحرم كان ينهر يا كما ينهر ما وهو غني همثلا بربه المكرم.

سلم على قدر جلا بجل الخلود وعلا سوي المقامات الحلا وعيش به وحسمي خرقام خير البزر وزخيار ثمري إلى سوي تكبري كالبدر واستأنجمي يوما بيستاد النلال يوما بيستاد الخطال يوم تهارف الرجال يوم رلا والوجمين وذلك اليوم فراه لسنت داء وربا لسرتخاء وصلا لكل شخص مسلمي يوم به قد خبرا تنهب من قد حلرا قتاله رب الورى كبيرة كلممي لقى سوى الخير شاب في سوي ليل جعاب وهم عن أسد انقلاب.

خلف الإمام الأعظمي وأبيهم المواقف سيدنا الموفق أصدق من قد صدق بالهاشمي العلمي صدق المكبر صلح بدر المؤخر النزه المزبر في الخارب هذا الهلمي وفيهم المبصر بكل خير حمر سيدنا المؤتمر حسة كل مسلم وفيهم من نكها من دير إيه سلها نورينهين أفلها بحتي كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذن يرتل كتاب مهت الأكسم وفيه مجال الوسن أبو الحسين والعزن باب الهلوم والختن أبو سراف الأنجم سيدنا المكرم حليه المواسم مرض الهدى الهسمسم مع الأسى والوجم بذلك اليوم أصل لنا أمان من وجل ومن هناء وخجل ومن جوى وندم به خنين على الجنان هنقل ورن وان عوان به لنا تاب زمان ما خبوذ الخدم فنهمر لا حلا نجاتنا ممن خلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميع.

ربنا يا خلنا يا هبنا سلي على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه ولتتقبل خلمي وعلى نساب الكرام رضا يقول للمرام وليكن يا سلام.

محمد واستقبل خطيبه وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا علي به وسلمي. يا ربنا صل على خير ذبي خبلا محمد وكملا.

محمد من بجلا وسائدي وسلمي يا ربنا صل على أخل كل الهقلاء محمد من أقلا مباركي وسلمي صل على سار سما.

لخوه بتكرمي وهدرموا وخدموا وكرموا واستسلموا توالوا وحزموا لقدره المعظمين توالوا اذرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واعترفوا

لها في مهمل استمحا تقرص فيه صبحا مع الأمين الأقدمي والكل منهم مدها من بعد ما قد بارها ببعضي وانصرها صدرا لسور النهمين فغابانهم وارتقى فوق البراق للقى حبيبه واقترخى حجب الإله المنهمين ثم لدار سنى وقد هوى كل منى منه وأذهب العنى وجاء

عذب بالخدا انختها بالقلم ارسله الله الى كل الورى مراتلا شكرا حليه انزلا خدا له تحلمي اكرم بذلك الكتاب فيه هداه وثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا ذي القدم هو دفاع من كل داء لمن هله اهتمدا ومن ابى وطردا لا حسرة وندم وكل زفن الهدى فيه ولم يتحدا بتوبة لا غردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بحديه نال هدى ويأتي الفوز غدا سعى حسنة من نقمي وهو كتاب حلم بين جاء به نرب الأمين بإذن رب العالمين قدا لها بالأقوم وهو الذي من

عند سكور الأكرمي. وهو الذي من اكتفى به طوى ما قد كفى ولا على الاخي كلفى فبالاثاب الكرم احمد ربي على كتابي الذي حلا كل كتاب نزل بكلكلي وبالفم اذكر ربي العظيم على كتابه

لمغنيا لأن طبيب به يحبني لبيب يطلب خير لقمي بثير لمن لله يطلب خير لقمي بثير لمن لله بالحق لبيب يطلب خير لمن لله بالحق يذعن يحبني لبيب إلهي بالحق يذعن به يحبني لبيب بالحق يذعن نبيه به يحبني لبيب يطلب خير لقنا ممن زفائي أبدا لخلدن رخدا تأمن وخدمي أنت رفيق

ليهدايا ومنا مني أثاث وحمي عند سبيلي والعنيس لقطبع المقيس بخدمة الماعي رئيس مكيسي بالملحمين يا غير زين قد محا مذا خلبي فمها هب لي كوني مبلها بمنزل المفاعمي بكاسات معلكي كوني نور سالكي وذن جزا بناسكي بمن جلا والمبحمي وأن يقول للنبي في عبر بالنخب سلام المخرب بالانتهاء والمختمي بكثرة مالك كون ينور صالك.

فلا ينبغي أن يهوأك في بما كن أجيب لخير السمو فما دون نبي كريم القليل يكره الأنا وردها والفلاء كلها ويلو فدا وسلاماتنا مدى

خلبت در حکم خلبت زهران الال جنات الالم اندال عزيز الاشي أبغي سديه إسان يغالي دولي تكريم.

نهجته سمانا وبالمسار تيري فجوت يا لام عند البشير العزي لخدم مغفرة عند البشير العزي

وجهد لي ثمانا وقد ذهبت بما أباه يا لام أنت صبور لاشي وجهد لي ثمانا وقد ذهبت بما أباه يا لام أنت صبور لاشي وجهد لي

كالشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عباد

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحسن.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي.

مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي

بيع بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على

أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير أراضي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم.

يسير ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

الحال وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم. وصل يا رحمة.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

رازق وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة تجذب المكارما، لخلقي تزحزه المحارما، إلى سوى قلبي وقالبي معا، على الذي خير المزايا جمعا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقل له خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدنا

الخافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات مع والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيع.

وصحبه في الحال والمآل، يا قائدا للذكرى والمثانيا، وقلت لي منك ربيع الثانيا، صل صلاة لا تجاريها صلاة، على نبي الله ضيغم القلاه، مع سلام لا يجاريه السلام، وبشرا بيدا جوامع الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

وصحبه في الحال والمآل، وارفع له به كتابتي بلا رد، وعمري به تقبلا، والتحمني عن كل كد ومرض، وهب لي الأعظم في كل غرض، ولسوى

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا

قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمي.

مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاة.

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدنيا.

مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير.

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل.

والدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل والتقى.

يلين القلوب بلا أذى وليخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم.

لي ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي، واحمني عن كل كت، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا، وعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال.

وخلق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إلي.

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ذري.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي.

عبادك الغر ولن أجور ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

به في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحط. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19

مولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

لني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع. صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر، مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء، لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور، على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هواي.

وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمة

وقتل الدرهم والدينار ولي في كليهما باركتيا نافع يا مصفي النعمتيا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستعظ

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد. صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي. أوصلت لي

غيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

مني قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

آلي وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

فقد ولا مخوف، ليحقق الرجاء في كل ليات، واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك اجعلها أجلا.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك

وعنه راض زز بياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغيري صوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين.

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد.

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر.

الرحيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان.

مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد

بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية.

سيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل

الأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجل

بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة

بي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول.

قبول ولي الخير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا، صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا، مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء، على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب للمعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أولا.

لتجمعوا بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري

وكل إضلال يري عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجم.

حق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

أم كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له الصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء. أرى أنت نور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام. واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي. صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع. مع سلام يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا. لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران. لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء. لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال. لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد. لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع. لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان. لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر. لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور. لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة. لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف. لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعلوف. لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب. لك شكوري رب من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم. شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد. شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام. شكرتك اللهم

شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكوري على كل سنة

قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور

تن تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشكر.

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأبدا.

العارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعث

يا منزلا طيب لي أوطاني، يا حاميا عن حيل الشيطان، صل صلاة لي تجر مددا، مع سلام لي يديم عددا، على النبي الهاشمي العالمي، من مثله عند الورى لم يعلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي.

وعلاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوام حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني

ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد ولا لي والصحب وخط أحمد.

خالقا جعلته خير البشر وجله يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهبه

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

0: عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله.

يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت

بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتهم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدي

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

الله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.

أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدهم

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إرجع

هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل

يضيعوا أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

حكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني

أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان، ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد، ولتصرفن

ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقرا.

سايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله يرجف سي موتا لمباكي ام نصر الله كون داني دالي ويلي بروغرام بي نده دفا ملني ام نانيو توتي رتار خمنا ساخ دو نيو في نيك دي انونسي ليغا خامتي موي بروغرام بي نيم تاد ليپ ليپ وايي نيو جاب دالني دي نانيو ديف اي ديستريبيسيون بري موي لوريا يي waye tamit dina am ay discours yu fi am lepp au fur et à mesure ni ñuy démé ci lañ koy défé kon dañuy daldi rek jox ki nga xamanteni moy docteur Sam Bousso mi nga xamanteni mom mo wara def leçon inaugurale di thème bi di importance et valorisation du savoir chez Cheikh Ahmadou Bamba manam fonkel gi nga xamanteni bi Serigne Touba Khalim Rasoul ak fi mu tégon li nga xam moy xam xam ci lol le serigne sam bousso fassiyene yekati ay kaddom muy leçon inaugurale bu édition bi di première édition sargal jambar mourid institute kon serigne sam bousso bismillah ñu fatali serigne sam bousso membre la membre fondateur bu mourid institute mom moy secrétaire général bu CCAK kon serigne sam ñu may ko mu jall

0: كن كاتما تنال
1: با بريفي جي توب لي جامباري كونكور جينيرال سي موسى فامباكي لا نيو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون خمنا نيكو سيرن حبيب واخي نين ييب ني ماسي تيولو جانغ فاتحه اك فوكي الاخلاص اك بن bu ci nek andak bismillahir rahmanir rahim ñu yéne ko sunu mbokum talibé momi di serigne mbay geysil waye addiyal ko cheikhuna al khadim radiyallahu anhu ak borom daru mu'ti ma nga xamné mo do non buntam ci serigne bi ak mbollem way dawli ak mbollem ñi nga xamné dañ leen fa fekk

0: جئت من بيتا لقمها
1: من ثم على من ثم ذا مرض يبرى بلا بره الوباء من خلل محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى،

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

0: ياسين ما جمت الكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مطلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم

يوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي ورائي الدهر منصرف لمن له العين ثم سائي وتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد يسل الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجاً.

0: فريدا وليس يلفئ نور الله إطفاء.
1: ومن يرد كون ما أعلاه منصفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء. ومن يرد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء. حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء.
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء. ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما قد جادني وهو فتاه ومعطاء. على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء. محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا. يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحمه.

لشكر شكوري وحبلي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعمة.

0: الباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني أسواء واللؤما طرا وبي فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillah kinin agal ya allah sari baqa adin bi fi qiyam allah.

علي وعن كرادي تدار يا الله عند سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما قدر وابلي الأمنا.

0: قد تصر
1: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

0: فهل أنتم مسلمون؟
1: الشيخ المؤسس الشيخ أحمد بمبا له مئات أو آلاف من المؤلفات، بعضها تتعلق بالعلوم الدينية، فهذه بعض منها، بعض مما طبع من مؤلفاته حول الحلول الدينية. أما هذا سعادة المريدين، هذه كلها أيوة، هذا أيضا نسختان، أيوة سعادة المريدين في أمراح خير المرسلين، كتاب المنتقى قصائد عبد الله، والذي طلب تجميعها من قصائد الشيخ، هذا تعلق بالابتهالات وبعضها في العدلية وبعضها في في الصلوات. نعم أيضا في مجلدين، هذا نسختان منه. هو والد الشيخ هو أول من كتب كتاب ضخم جدا في حياة الشيخ، وكذلك بعض تلامذته ومريديه كتبوا كتابات كثيرة، وهذا جزء أيضا من سيرته. نعم
2: باي مي لي ماغال ماغال من امنا ييدي بيم غي سي دونغي تي ما حد تحفيظ القران amna yene jang ci mom alcorane bi no re liguey bi yeb laaj ni mu do lepp ngir yalla la wax ko len la sant na ci gëreum na ci
3: umure waxu tali risaya.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

وبالنبي ليقاد مددا أحمد من بالملك قد تفردا على الذي به أذى يطردا أحمد من

تقدم على جميع المتقين للمصطفى ما لم يكن ولا يكون لغيره ممن له كن فيكون حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لنعمه حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لنعمه حجب قلبي انجلت وظلمه قبل به وانقاد نحوي كرمه حب الذي الدارين فاقت هممه أعلى الخديم وببشر يكرم حصون من يحبه وأطمه آيات ذكر رافع من يحكمه حما جهاته حفظ باق مرقمه جف بأني عبده وحشمه هذا نبي الله ما لا يعلمه إلا الذي اللوح له وقلمه.

المكمل وذاته أحسنها المجمل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه مؤمل مولى

دنيا وأخرى الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرضا بمن

قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى مسلما بدت علاه من رأى

أعلاه من لكه الفضل الذي أعلاه طوبى لمن أرضاه إذ والاه محمد صلى عليه الله على الورى فضله مولاه.

هذا معاديه ردا خلاه نيل النبي يولي امرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نيل النبي يولي امرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نأى عن الخلق

وصانني عن حسد وعن قلام، رد لغير جهة الذي قلام، وصانني عن حسد وعن قلام. رسولنا أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله.

بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بعت الذي لجاتي لا يرد بما لدى باق له تفرد بر شكر من له توحد بالملك نعم ذو البرايا الأحد بايعت فيه من لديه يحمد بقلمي وزال عني الكمد بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بايعت خير الخلق بالنيات وقلمي بشكر ربي ياتي برأني

وصرت عبده بلا التفات برأني القدوس من آفاتي وصرت عبده بلا التفات.

ياتي بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتبت ذا المدح بعام أرحى بوكتش وقبله حزت الرخاء كفاني العزيز شخصا بذخا علي قبل بعد ما تبذخا

بفضل من به سواه أوجدا من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به سواه أوجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نظير أحمدا أعجزه من لا يزال الصمدا من رام في الخلق نظير أحمدا.

بركة المختار قطعا فانتشر فارقت كل من يؤدي للشرر بجاه من ساق لغيري الغرر فجأني الذي

والفكر فوضا به ما لا لغيري من مكر فداني الذي كفاني من خسر وبحياتي رسول الله سر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك ذا لنا بشر

محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي وجاد لي بخير نيم محمدتي لمن بأفضل الأنيم قد جاد لي

على الخيار كلهم مختار. شكرت من منه أتاني عتق على الذي به استبان الفتق، شوقي لمن غرب له وشرق.

فتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس آواني الله له وقد أبس من ساءه بشري وأن نحوي أبس آواني الله له وقد أبس

ليأبث آتاه من أصوله طرا حرس ذكرا به أفحم كل من درس آباء أحمد نأوان الدنس لغيرهم دب اللعين إذ خنس فجأني

لخدمة الماح الرسول حبي ذاته ولي جاد بسول يبث خطه ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول يبث خطه ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول ينقاد نحوه غدا يوم الخمول سواه كي يشفع فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نفسي نبينا لدى حير العقول وثقت

في مدحه كمن ضمذ ومطنب فيه يرى كمن رمذ مد لي المختار ما لي كنز زادا إلى خير جنان لاكتنز محمد لي حوائجي نجز صلى عليه من له هذا الرجز من رام في الدارين مثله عجز عنه ولا يراه والوعد نجز نويت شكر من كفاني الكدر في الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يؤدي للغرر

0: والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هديه برمت
1: الله الله أكبر الله أكبر
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

عباد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بر، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما.

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم، وحركات يجعلن والسكنات لك أحب.

سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عباد

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

أتيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلامي وأظهر

لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي.

يا مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

ويني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت

إلى الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي.

تفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل، واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقل.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

بالغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرحت مطلبا.

ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا.

لا من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسواعي.

آل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواج

وجتلي فضلا بشهر رمضان. صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما، مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة، ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم. على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء، ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد. يا الله يا رحمن أنت الوالي، يا قائدا للخير في شوال. صل صلاة تجلب الأمانة، تطيب للفؤاد والأزمان، مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء. على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك، بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى. يا مرشدا إلي قاد رشده، يا من له شكري من ذي القعدة. صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقعد.

في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسق لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنه. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

من مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا. واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف. بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران. مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا. من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير.

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة.

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

والفلا على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا مو

وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير.

كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضل

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحصاد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

صل صلاة لي تحلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع صلاة من لي يخلد الصفاء على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا وعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال.

واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي.

يا من محى الغربة والإملاقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني.

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.